0: こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: أوفدي راديو بلاس تركيا.
7: تركيا'nın sesi radyosu.
8: كوي إل راديو لا voce della Turquia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radyo da.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیرده Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
24: Oldi Radyo Glas Türkiye.
25: Cidare Diyamuriye Türkiye.
26: İni adala Radyo Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este é Rádio Voz da Turquia.
28: こちらはトルキエの声ラジオです。
29: Зборува гласот на Турција.
17: Ефир да Турција овоз радио.
18: Ит Турција хонгија радио ја.
24: Овде радио глас Турција.
1: Турција ине радиосу.
4: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Yes.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا
5: هنا إذاعة صوت تركيا
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu
6: أوفدي راديو بلاس تركيا
7: تركيا'nın sesi radyosu
8: كوي إل راديو لا voce della Turquia
9: Esta es la voz de Turquía
10: Слушайте емисията на български език на радио Гласът на Туркия
11: Юфлет Зъри и Туркия
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: Hosume Türkiye'yi zayne radyo kayanı.
16: Petersiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye ünü radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
0: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ye Saday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Ovası radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
19: Ovdi Radyo Glas Türkiye.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
14: Да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
16: Петерши радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркии.
1: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитлер Туркиянын тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканына Туркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Туркия.
14: Овди радио глас Туркия.
20: Гидареби амурия Туркии.
21: Ини адала радио суара Туркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangi radio ya?
28: Ovde radio glas Turkiye.
29: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

أصل اسم فلسطين رحلة اسم. عندما ننظر إلى خريطة ما، فأننا نادرا ما نتساءل عن معظم الأسماء التي نراها، الجبال، الأنهار، المدن أو البلدان، كلها لها أسماء، ويبدو لنا وكأن تلك الأسماء كانت موجودة هناك منذ الأزل. لكن لكل اسم قصة خاصة به، فبعضها يظهر بين عشية وضحاها بقرار من أحد الحكام، وبعضها يحمل ذكرى قوم قدما عاشوا في تلك الأراضي، وبعضها الآخر ينتقل من لسان إلى لسان ومن خريطة إلى خريطة على مدى آلاف السنين. القصة التي سنتتبع أثرها اليوم هي بالضبط هكذا، قصة كلمة واحدة، فلسطين. إذن متى وأين ظهر هذا الاسم لأول مرة؟ من أول من نطق به؟ ومن أول من كتبه؟ ولماذا لم يحذف من الخرائط طوال كل هذه القرون؟ في الواقع السؤال الأساسي الذي يدور حولنا هو كم اسما يمكن لبقعة أرض واحدة أن تحمله عبر التاريخ؟ هدفنا في هذا البرنامج ليس مجرد سرد الأحداث التاريخية الكبرى، بل سنركز أكثر على التفاصيل التي غالبا ما تغيب عن الأنظار وعن التلميحات الصغيرة. سندرس الخرائط القديمة ونقرأ النقوش المحفورة على الحجارة، سنتقفى أثر اللغات المنسية ونتجول في المدن القديمة الأثرية التي بقيت تحت الأرض، سنمر بالموانئ العريقة ونسير في طرق القوافل القديمة، لأن أغرب الحكايات أحيانا تكمن في الأشياء التي يظن الجميع أنهم يعرفونها. محطتنا الأولى في رحلتنا هي الاسم، أي اسم فلسطين. من المفيد أن نعرف ما يلي: اسم فلسطين الذي نستخدمه اليوم ليس اسما ظهر في التاريخ الحديث كما يعتقد، فعندما نتتبع أثر هذه الكلمة نعود بالزمن إلى ما يقرب من 3000 عام مضت. فقد عثر الباحثون في الكتابات الهيروغليفية الموجودة على جدران المعابد في مصر على كلمة بلست، ويربط المؤرخون هذا الاسم بأحد المجتمعات المعروفة باسم شعوب البحر، والتي استقرت في هذه السواحل عابرة البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة. وفقا للعديد من الخبراء، فإن حكاية اسم فلسطين تبدأ تماما من هنا عند هذه السواحل. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك بقليل، لأن هذه الأراضي كانت معروفة ومألوفة قبل وقت طويل من تدوينها في الخرائط باسم فلسطين. ففي زمن مضى كانت تدعى هنا كنعان، وفي فترات أخرى كانت تسمى أمورة. يظهر ذلك في الألواح الطينية المختلفة، وقد استخدم التجار المارون بالمنطقة أسماء أخرى دونت من قبل الممالك المجاورة بأسماء مختلفة في سجلاتها، ومع تغير الإمبراطوريات تغيرت الحدود وتغيرت الخرائط أيضا، لكن الجغرافيا نفسها بقت على حالها دائما. فهذا الشريط الأرضي الضيق الواقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط استمر عبر التاريخ كأحد أكثر نقاط العبور حيوية ونشاطا في العالم. بعد قرون ظهرت الإمبراطورية الرومانية على المسرح. لم تكن روما مجرد قوة عسكرية تبني المدن وتشق الطرق فحسب، بل كانت تعيد تسمية الأماكن التي تفتحها، وأحيانا كان الاسم يعيش أكثر بكثير من الجيوش. في القرن الثاني الميلادي بدأنا نرى اسما جديدا في السجلات الرومانية، سوريا فلسطين. انتقل هذا الاسم بمرور الوقت إلى الوثائق الرسمية، ونقش على الخرائط ودخل الكتب الخاصة بالجغرافيا، وظل يذكر في هذه الأراضي لقرون عديدة حتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. في الواقع أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الأمر هو أن العديد من أسماء الدول أو المدن التي نستخدمها في العالم اليوم قد تغيرت أو نسيت أو تبدلت مرارا وتكرارا عبر التاريخ، لكن اسم فلسطين بلست، سيريا بلستين، ورغم نطقه بأشكال مختلفة في لغات متنوعة

نجح بطريقة ما في مواصلة رحلته الممتدة ل3000 عام، ووصل إلى يومنا هذا كاسم، كجغرافيا، لذاكرة مشتركة. في الحلقات القادمة سوف نكتشف معا الطبقات المختلفة لهذه الذاكرة. سنذهب إلى أريحة التي تعد واحدة من أقدم المدن في العالم. سنتفحص الأبجديات المفقودة وننزل إلى الأنفاق السرية القابعة تحت القدس. سنتعرف على العلماء الذين راقبوا السماء ونقف في ظل أشجار الزيتون التي يعود عمرها إلى آلاف السنين. لكن لكل رحلة نقطة بداية، وبدايتنا اليوم هي ذلك السؤال الذي تركناه خلفنا: إلى أي مدى يمكن لاسم ما أن يحافظ على روح الأرض؟ في الحلقة القادمة سنصغي إلى الأصوات واللغات الأولى التي ترددت أصداؤها في هذه الأراضي. سنتحدث عن الكنعانية والآرامية وحكاية تلك الأبجديات القديمة التي يعتقد أنها ضاعت واختفت. إذن لنلتقي الأسبوع القادم، دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصصي رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلتي بعد أن اختتمت زيارتي إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الدافئة والتي امتدت حتى سفوح جبال طوروس الباردة، متجهة نحو أرض تتميز بخصوبتها وتاريخها وموائدها العطرة. وفي هذه الحلقة سأأخذكم إلى مدينتين جميلتين تحتضنان قلب البحر الأبيض المتوسط وتقعان جنوب شرقي تركيا، ألا وهما عثمانية وأنطاكيا. إنهما أرض في غاية الجمال، حيث يكتنفها صمت الجبال الخضراء من جهة وأصداء الحضارات التي تعاقبت على مر التاريخ من جهة أخرى. كل شارع أسلكه يروي قصة تختلف الواحدة عن الأخرى، وكل لقمة أتذوقها تحمل آثار الماضي. وفي هذه الحلقة قضيت يوما في عثمانية واليوم التالي في أنطاكيا، وذلك من أجل اكتشاف جمال القضائين الفريدين. ما رأيكم لو تكونوا رفاقا لي في رحلتي لنسير معا على درب الماضي الذي سيوصلنا إلى الحاضر؟ إذا كنتم مستعدين سننطلق من محطتنا الأولى عثمانية. استقبلتني عثمانية التي قضيت فيها يوما واحدا بحفاوة كبيرة، حيث كانت تمثل نقطة السلام والاستقرار التي تحتضن سفوح جبال طوروس الخضراء. وفي ساعات الصباح الباكر وبينما لا يزال الهواء باردا، اتجهت نحو الوجهة الغارقة عبر التاريخ، ألا وهي مدينة كاستابالا الأثرية. وكاستابالا كانت أشبه بقصيدة محفورة في الصخور. وبينما أسير في شوارعها ذات الأعمدة الطويلة، شعرت وكأنني أسمع وقع أقدام قادمة من آلاف السنين. جلست على درجات المسرح الأثري وأغمضت عيني، متخيلة الحشود المتجمعة في تلك الحقبة الزمنية، وكذلك أصوات الباعة وصدى الموسيقى. وكانت الطبيعة تبدو وكأنها تعانق الصخور بلطف شديد، فأشجار العنب التي ترتفع من بين الأنقاض وزقزقة الطيور تجعل هذا المكان مكانا صالحا للعيش فيه، ليس في العصور القديمة فحسب بل في الحاضر أيضا. ومن هنا توجهت نحو قلعة توباكلة التي ما زالت شامخة على تلة تطل على سهل في المنطقة. والقلعة تعتبر الصرح الذي يعود تاريخه إلى ما قبل العثمانيين بزمن طويل، إذ يحمل آثارا من الزمن الآشوري والروماني. أما عن جوها فكانت الرياح هنا تهب على غير عادتها، حيث كانت تخترق الجدران الحجرية وكأنها تحمل همسات الماضي. وعندما نظرت إلى الأسفل وجدت امتداد سهل جيهان، حيث الخضرة بدرجاتها التي يمكننا القول إنها بألف درجات من الخضر تمتد على مد البصر. مع اقتراب ساعة الظهيرة شعرت بالجوع، وبالطبع كان أول ما يتبادر إلى الأذهان عندما يكون الحديث عن عثمانية هو الفول السوداني. وعليه فكانت محطتي الأولى هي تذوق الفول بأنواعه النيئ والمحمص والمطحون. وهذه البذور الصغيرة الحجم من الفول السوداني ليست مجرد وجبة خفيفة من المكسرات، وإنما جزء من اقتصاد المدينة وثقافتها. وكانت محطتي التالية هي التعرف
وتذوق فطاير اللحم المعروفة باللغة التركية إتليكومبي. أما عن طريق أعدادها فهي تحضر من عجينة رقيقة محشوة بكميات وفيرة من اللحم المقطع على شكل مكعبات، إضافة إلى استخدام التوابل المختلفة، ومن ثم يتم طبخه ببطء في فرن حجري. أما كباب الكبد المصاحب للفطاير والتي تقدم ورائحة الجمر ما زالت تفوح منها، فحدث ولا حرج. كما تقدم إلى جانبها أيضا سلطة الطماطم الحار وبصل بالسماق وخبز لواش الطازج. وبالطبع لا يمكنني وصف مدى فرحة عيناي وقلبي حين رأيت كل هذا وقد أخذ مكانه على الطاولة. ومع مرور الزمن وتأخر الوقت بدأت أتمشى باتجاه مركز المدينة. تصطف المتاجر الصغيرة في الشوارع وضوء غروب الشمس يتلألأ على الرصيف، وكذلك الناس الذين استقبلوني بتحية حارة نابعة من قلوبهم. فكل شيء كان يبدو بسيطا ولكنه يحمل الكثير من المشاعر الجميلة. جلست في المقهى وأنا أحتسي فنجانا من الشاي الخفيف، وسمعت حديث وثرثرة الجالسين في الطاولة المجاورة، وعلى الفور ارتسمت الابتسامة العريضة على وجهي. قد يكون قضاء عثمانية صغير من حيث المساحة، إلا أن المعنى الذي يحمله في طياته وكذلك طعمته والسكينة التي يمنحها لزواره يعتبر كنز ثمين لا مثيل له. كما أنه بالرغم من أنني لم أقضي هنا إلا يوم واحد فقط، إلا أن الأثر الذي تركه في مخيلتي وعقلي لا يمكن وصفه. ومع إشراقة شمس صباح اليوم التالي استقليت المركبة، حيث واجهتني دفء الشمس هذه المرة بعد برودة ساعة الصباح في عثمانية. وبينما كنت أحدق من نافذة الحافلة لفت انتباهي الطرق المحاطة ببساتين الزيتون وإشجار الحمضيات، تلك الطرق التي حملتني إلى أنطاكيا التي تعتبر عالما آخرا، حيث تتشابك فيها الحضارات المختلفة فضلا عن تشابك التاريخ والثقافة. إن مدينة أنطاكيا ليست مجرد مدينة فحسب، وإنما تراكمات من الحضارات المختلفة التي شهدت طوال تاريخها. هذا ولا تزال آثار الماضي الممتد من العصر الروماني وحتى البيزنطيني ومن السلاجقة وحتى العثمانيين حية وملموسة. وعندما دخلت إلى المدينة لأول مرة وجدت نفسي أعيش الحقبتين في آن واحد، الحديث والماضي، كأنني خرجت من رحلة بين الزمنين. وكانت محطتي الأولى هي متحف هاتاي الأثري، إذ يضم هذا المتحف على إحدى أكبر مجموعات الفسيفساء في العالم الذي سحرني بعظمته. وأثناء تجوالي في قاعته شعرت وكأن المشاهد الأسطورية وقصص الحب وقصص الحرب المحفورة على الأحجار حي أمام عيني. فكل قطعة فسيفساء كانت أشبه بالراوي الصامت، الصوت الصبور الذي امتد من آلاف السنين إلى يومنا هذا. فهذه القصص الحجرية التي نسجتها أيدي الزمن راسخة في أعماق التاريخ. بعد إتمام زيارتي للمتحف توجهت إلى مسجد حبيب النجار، حيث كان فناء هذا المسجد المقدس الذي يقال أنه من أقدم مساجد منطقة الأناضول يسوده جو من السلام والسكينة. ثم تأتي كنيسة القديس بيير، هذا البناء المقدس المنحوت في سفح الجبل يعتبر من أوائل الكنائس المبنية في العالم. أما المشهد الملفت للانتباه هو أن المدينة تجمع وتتعايش ويمتزج فيها صوت الآذان الصادر من المسجد مع الصلاة الصامتة التي ترتفع من الكنيسة. إن هذا المشهد يعكس حقيقة روح تلك المدينة العريقة أنطاكيا، كما أنه بالإمكان العثور على آثار الأديان الثلاثة في شارع واحد، فنكهة الثقافات الثلاثة نجدها على مائدة واحدة.
ويشبه سوق أنطاكيا الطويل كأنه المعبر الذي يحمل بزواره إلى حقبة زمنية أخرى. فبينما أتجول في الشوارع الضيقة المرصوفة بالحجارة وإذا بروائح التوابل والصابون والكنافة المنبعثة من كل محل من محلاته تعمل على تخدير جميع حواسي، كما إن النحاسون وبائعو الأعشاب وبائعو السجاد جميعهم مشغولون، إلا أن كل واحد منهم في ذات الوقت شاهد على الزمن. وأنا أتذوق الزعتر في إحدى المحال وإذا بي أشم رائحة صابون الغار في محل آخر، فكل ركن من أركانه يشع بلون مختلف وصوت مختلف. فعند حلول وقت الغداء أجد نفسي جالسا على طاولة شهية، فكل طبق من الأطباق المقدمة لم تكن مجرد طعام فحسب، وإنما وليمة ثقافية، إذ الطاولة تحتوي على كباب التبسي التي تعتبر تحفة فنية، تحضر بطبقات من اللحم المفروم الناعم والتوابل والخضروات المفروشة على صينية والتي تطهى في فرن حجري. لقد كان طبق شهي بالفعل، سواء كان من حيث التقديم أم النكهة، إذ يقدم إلى جانب الكباب الحمص بالطحينة وسلطة الزعتر المعدي بزيت الزيتون والخبز الحار. بينما في زاوية أخرى من الطاولة بالطبع هناك النهاية الحلوة، ألا وهي الكنافة، إذ يتحول الجبن الذائب المرصوص بين رقائق القمح المبشورة إلى معجزة مقرمشة عند مزجه مع القطر. ومع اقتراب نهاية ذلك اليوم توجهت نحو ضفاف نهر العاصي، وكما يوحي من اسمه فإن مياه النهر المتدفقة عكس الاتجاه أعادتني إلى الماضي. وبينما الشمس تغرب ببطء تحول السماء إلى لون أحمر وحلق الحمام فوق النهر، وفي تلك اللحظة خطر في بالي أمنية كانت في قلبي، أريد أن أحمل معي أثرا لهذه المدينة وأن أترك معها جزءا من قلبي. وبالطبع أن مغادرة مدينة أنطاكيا ليست بالأمر الهين، إذ أنه في هذه المدينة لا تتذوقون الطعام التقليدي المشهور أو ترون قطعة أثرية تاريخية فحسب، وإنما تشهدون أيضا على ثقافة تعايش عريقة تضفي للمرء إنسانيته، حتى أن هذه الثقافة تلامس روحك بالرغم من مرور يوم واحد فقط من زيارته. أعزائي المستمعين، إن خلال اليومين الذين زرت فيها عثمانية وأنطاكيا استمتعت بالسكينة وانغمست في حكايات أنطاكيا المتنوعة، والآن أسمع في أذني صوت الطرق تناديني وتغريني مجددا. فهذه المرة كانت وجهتي إلى مدينة غازانتيب، تلك المدينة المشهورة عالميا بمطبخها الأصيلي، وعلى أمل أن أراكم في الرحلة الجديدة وعلى موائد غازانتيب الفريدة. أترككم في أمان الله.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye radio da.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Petersia radio Sadburi Türkiye skma.
17: Ovada Türkiye ünü radyosu.
18: Aici radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Тюркии.
1: Эфир, да?

أصل اسم فلسطين رحلة اسم. عندما ننظر إلى خريطة ما، فأننا نادرا ما نتساءل عن معظم الأسماء التي نراها، الجبال، الأنهار، المدن أو البلدان، كلها لها أسماء، ويبدو لنا وكأن تلك الأسماء كانت موجودة هناك منذ الأزل. لكن لكل اسم قصة خاصة به، فبعضها يظهر بين عشية وضحاها بقرار من أحد الحكام، وبعضها يحمل ذكرى قوم قدما عاشوا في تلك الأراضي، وبعضها الآخر ينتقل من لسان إلى لسان ومن خريطة إلى خريطة على مدى آلاف السنين. القصة التي سنتتبع أثرها اليوم هي بالضبط هكذا، قصة كلمة واحدة، فلسطين. إذن متى وأين ظهر هذا الاسم لأول مرة؟ من أول من نطق به؟ ومن أول من كتبه؟ ولماذا لم يحذف من الخرائط طوال كل هذه القرون؟ في الواقع السؤال الأساسي الذي يدور حولنا هو كم اسما يمكن لبقعة أرض واحدة أن تحمله عبر التاريخ؟ هدفنا في هذا البرنامج ليس مجرد سرد الأحداث التاريخية الكبرى، بل سنركز أكثر على التفاصيل التي غالبا ما تغيب عن الأنظار وعن التلميحات الصغيرة. سندرس الخرائط القديمة ونقرأ النقوش المحفورة على الحجارة، سنتقفى أثر اللغات المنسية ونتجول في المدن القديمة الأثرية التي بقيت تحت الأرض، سنمر بالموانئ العريقة ونسير في طرق القوافل القديمة، لأن أغرب الحكايات أحيانا تكمن في الأشياء التي يظن الجميع أنهم يعرفونها. محطتنا الأولى في رحلتنا هي الاسم، أي اسم فلسطين. من المفيد أن نعرف ما يلي: اسم فلسطين الذي نستخدمه اليوم ليس اسما ظهر في التاريخ الحديث

إذ كما يعتقد. فعندما نتتبع أثر هذه الكلمة نعود بالزمن إلى ما يقارب من 3000 عام مضت. فقد عثر الباحثون في الكتابات الهيروغليفية الموجودة على جدران المعابد في مصر على كلمة بلست، ويربط المؤرخون هذا الاسم بأحد المجتمعات المعروفة باسم شعوب البحر، والتي استقرت في هذه السواحل عابرة البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة. وفقا للعديد من الخبراء، فإن حكاية اسم فلسطين تبدأ تماما من هنا عند هذه السواحل. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك بقليل، لأن هذه الأراضي كانت معروفة ومألوفة قبل وقت طويل من تدوينها في الخرائط باسم فلسطين. ففي زمن مضى كانت تدعى هنا كنعان، وفي فترات أخرى كانت تسمى أمورة. يظهر ذلك في الألواح الطينية المختلفة، وقد استخدم التجار المارون بالمنطقة أسماء أخرى دونت من قبل الممالك المجاورة بأسماء مختلفة في سجلاتها. ومع تغير الإمبراطوريات تغيرت الحدود وتغيرت الخرائط أيضا، لكن الجغرافيا نفسها بقت على حالها دائما. فهذا الشريط الأرضي الضيق الواقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط استمر عبر التاريخ كأحد أكثر نقاط العبور حيوية ونشاطا في العالم. بعد قرون ظهرت الإمبراطورية الرومانية على المسرح. لم تكن روما مجرد قوة عسكرية تبني المدن وتشق الطرق فحسب، بل كانت تعيد تسمية الأماكن التي تفتحها، وأحيانا كان الاسم يعيش أكثر بكثير من الجيوش. في القرن الثاني الميلادي بدأنا نرى اسما جديدا في السجلات الرومانية، سوريا فلسطين. انتقل هذا الاسم بمرور الوقت إلى الوثائق الرسمية، ونقش على الخرائط، ودخل الكتب الخاصة بالجغرافيا، وظل يذكر في هذه الأراضي لقرون عديدة حتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. في الواقع أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الأمر هو أن العديد من أسماء الدول أو المدن التي نستخدمها في العالم اليوم قد تغيرت أو نسيت أو تبدلت مرارا وتكرارا عبر التاريخ، لكن اسم فلسطين بلست، سيريا بلستين، ورغم نطقه بأشكال مختلفة في لغات متنوعة، نجح بطريقة ما في مواصلة رحلته الممتدة ل3000 عام، ووصل إلى يومنا هذا كاسم، كجغرافيا، لذاكرة مشتركة. في الحلقات القادمة سوف نكتشف معا الطبقات المختلفة لهذه الذاكرة. سنذهب إلى أريحة التي تعد واحدة من أقدم المدن في العالم، سنتفحص الأبجديات المفقودة، وننزل إلى الأنفاق السرية القابعة تحت القدس. سنتعرف على العلماء الذين راقبوا السماء، ونقف في ظل أشجار الزيتون التي يعود عمرها إلى آلاف السنين. لكن لكل رحلة نقطة بداية، وبدايتنا اليوم هي ذلك السؤال الذي تركناه خلفنا: إلى أي مدى يمكن لاسم ما أن يحافظ على روح الأرض؟ في الحلقة القادمة سنصغي إلى الأصوات واللغات الأولى التي ترددت أصداؤها في هذه الأراضي. سنتحدث عن الكنعانية والآرامية وحكاية تلك الأبجديات القديمة التي يعتقد أنها ضاعت واختفت. إذن لنلتقي الأسبوع القادم، دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصصي رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة.

فتاة تركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلتي بعد أن اختتمت زيارتي إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الدافئة والتي امتدت حتى سفوح جبال طوروس الباردة، متجهة نحو أرض تتميز بخصوبتها وتاريخها وموائدها العطرة. وفي هذه الحلقة سأأخذكم إلى مدينتين جميلتين تحتضنان قلب البحر الأبيض المتوسط وتقعان جنوب شرقي تركيا، ألا وهما عثمانية وأنطاكيا. إنهما أرض في غاية الجمال، حيث يكتنفها صمت الجبال الخضراء من جهة وأصداء الحضارات التي تعاقبت على مر التاريخ من جهة أخرى. كل شارع أسلكه يروي قصة تختلف الواحدة عن الأخرى، وكل لقمة أتذوقها تحمل آثار الماضي. وفي هذه الحلقة قضيت يوما في عثمانية واليوم التالي في أنطاكيا، وذلك من أجل اكتشاف جمال القضائين الفريدين. ما رأيكم لو تكونوا رفاقا لي في رحلتي لنسير معا على درب الماضي الذي سيوصلنا إلى الحاضر؟ إذا كنتم مستعدين سننطلق من محطتنا الأولى عثمانية. استقبلتني عثمانية التي قضيت فيها يوما واحدا بحفاوة كبيرة، حيث كانت تمثل نقطة السلام والاستقرار التي تحتضن سفوح جبال طوروس الخضراء. وفي ساعات الصباح الباكر وبينما لا يزال الهواء باردا، اتجهت نحو الوجهة الغارقة عبر التاريخ، ألا وهي مدينة كاستابالا الأثرية. وكاستابالا كانت أشبه بقصيدة محفورة في الصخور. وبينما أسير في شوارعها ذات الأعمدة الطويلة، شعرت وكأنني أسمع وقع أقدام قادمة من آلاف السنين. جلست على درجات المسرح الأثري وأغمضت عيني، متخيلة الحشود المتجمعة في تلك الحقبة الزمنية، وكذلك أصوات الباعة وصدى الموسيقى. وكانت الطبيعة تبدو وكأنها تعانق الصخور بلطف شديد، فأشجار العنب التي ترتفع من بين الأنقاض وزقزقة الطيور تجعل هذا المكان مكانا صالحا للعيش فيه، ليس في العصور القديمة فحسب بل في الحاضر أيضا. ومن هنا توجهت نحو قلعة توباكلة التي ما زالت شامخة على تلة تطل على سهل في المنطقة. والقلعة تعتبر الصرح الذي يعود تاريخه إلى ما قبل العثمانيين بزمن طويل، إذ يحمل آثارا من الزمن الآشوري والروماني. أما عن جوها فكانت الرياح هنا تهب على غير عادتها، حيث كانت تخترق الجدران الحجرية وكأنها تحمل همسات الماضي. وعندما نظرت إلى الأسفل وجدت امتداد سهل جيهان، حيث الخضرة بدرجاتها التي يمكننا القول إنها بألف درجات من الخضر تمتد على مد البصر. مع اقتراب ساعة الظهيرة شعرت بالجوع، وبالطبع كان أول ما يتبادر إلى الأذهان عندما يكون الحديث عن عثمانية هو الفول السوداني. وعليه فكانت محطتي الأولى هي تذوق الفول بأنواعه النيئ والمحمص والمطحون. وهذه البذور الصغيرة الحجم من الفول السوداني ليست مجرد وجبة خفيفة من المكسرات، وإنما جزء من اقتصاد المدينة وثقافتها. وكانت محطتي التالية هي التعرف وتذوق فطاير اللحم المعروفة باللغة التركية إتلي كومبي. أما عن طريق إعدادها فهي تحضر من عجينة رقيقة محشوة بكميات وفيرة من اللحم المقطع على شكل مكعبات، إضافة إلى استخدام التوابل المختلفة، ومن ثم يتم طبخه ببطء في فرن حجري. أما كباب الكبد المصاحب للفطاير والتي تقدم ورائحة الجمر ما زالت تفوح منها، فحدث ولا حرج. كما تقدم إلى جانبها أيضا سلطة الطماطم الحار وبصل بالسماق وخبز لواش الطازج.
وبالطبع لا يمكنني وصف مدى فرحي.

فتحت عيناي وقلبي حين رأيت كل هذا وقد أخذ مكانه على الطاولة. ومع مرور الزمن وتأخر الوقت بدأت أتمشى باتجاه مركز المدينة. تصطف المتاجر الصغيرة في الشوارع وضوء غروب الشمس يتلألأ على الرصيف، وكذلك الناس الذين استقبلوني بتحية حارة نابعة من قلوبهم. فكل شيء كان يبدو بسيطا ولكنه يحمل الكثير من المشاعر الجميلة. جلست في المقهى وأنا أحتسي فنجانا من الشاي الخفيف، وسمعت حديث وثرثرة الجالسين في الطاولة المجاورة، وعلى الفور ارتسمت الابتسامة العريضة على وجهي. قد يكون قضاء عثمانية صغير من حيث المساحة، إلا أن المعنى الذي يحمله في طياته وكذلك طعمته والسكينة التي يمنحها لزواره يعتبر كنز ثمين لا مثيل له. كما أنه بالرغم من أنني لم أقضي هنا إلا يوم واحد فقط، إلا أن الأثر الذي تركه في مخيلتي وعقلي لا يمكن وصفه. ومع إشراقة شمس صباح اليوم التالي استقليت المركبة، حيث واجهتني دفء الشمس هذه المرة بعد برودة ساعات الصباح في عثمانية. وبينما كنت أحدق من نافذة الحافلة لفت انتباهي الطرق المحاطة ببساتين الزيتون وإشجار الحمضيات، تلك الطرق التي حملتني إلى أنطاكيا التي تعتبر عالما آخرا، حيث تتشابك فيها الحضارات المختلفة فضلا عن تشابك التاريخ والثقافة. إن مدينة أنطاكيا ليست مجرد مدينة فحسب، وإنما تراكمات من الحضارات المختلفة التي شهدت طوال تاريخها. هذا ولا تزال آثار الماضي الممتد من العصر الروماني وحتى البيزنطيني ومن السلاجقة وحتى العثمانيين حية وملموسة. وعندما دخلت إلى المدينة لأول مرة وجدت نفسي أعيش الحقبتين في آن واحد، الحديث والماضي، كأنني خرجت من رحلة بين الزمنين. وكانت محطتي الأولى هي متحف هاتاي الأثري، إذ يضم هذا المتحف على إحدى أكبر مجموعات الفسيفساء في العالم الذي سحرني بعظمته. وأثناء تجوالي في قاعته شعرت وكأن المشاهد الأسطورية وقصص الحب وقصص الحرب المحفورة على الأحجار حي أمام عيني. فكل قطعة فسيفساء كانت أشبه بالراوي الصامت، الصوت الصبور الذي امتد من آلاف السنين إلى يومنا هذا. فهذه القصص الحجرية التي نسجتها أيدي الزمن راسخة في أعماق التاريخ. بعد إتمام زيارتي للمتحف توجهت إلى مسجد حبيب النجار، حيث كان فناء هذا المسجد المقدس الذي يقال أنه من أقدم مساجد منطقة الأناضول يسوده جو من السلام والسكينة. ثم تأتي كنيسة القديس بيير، هذا البناء المقدس المنحوت في سفح الجبل يعتبر من أوائل الكنائس المبنية في العالم. أما المشهد الملفت للانتباه هو أن المدينة تجمع وتتعايش ويمتزج فيها صوت الآذان الصادر من المسجد مع الصلاة الصامتة التي ترتفع من الكنيسة. إن هذا المشهد يعكس حقيقة روح تلك المدينة العريقة أنطاكيا، كما أنه بالإمكان العثور على آثار الأديان الثلاثة في شارع واحد، فنكهة الثقافات الثلاثة نجدها على مائدة واحدة. ويشبه سوق أنطاكيا الطويل كأنه المعبر الذي يحمل بزواره إلى حقبة زمنية أخرى. فبينما أتجول في الشوارع الضيقة المرصوفة بالحجارة وإذا بروائح التوابل والصابون والكنافة المنبعثة من كل محل من محلاته تعمل على تخدير جميع حواسي، كما إن النحاسون وبائعو الأعشاب وبائعو السجاد جميعهم مشغولون، إلا أن كل واحد منهم في ذات الوقت شاهد على الزمن. وأنا أتذوق الزعتر في إحدى المحال وإذا بي أشم رائحة صابون الغار في محل آخر، فكل ركن من أركانه يشع بلون مختلف وصوت مختلف. فعند حلول وقت الغداء أجد نفسي جالسا على طاولة شهية، فكل طبق من الأطباق المقدمة لم تكن مجرد طعام فحسب،

وإنما وليمة ثقافية، إذ الطاولة تحتوي على كباب التبسي التي تعتبر تحفة فنية، تحضر بطبقات من اللحم المفروم الناعم والتوابل والخضروات المفروشة على صينية والتي تطهى في فرن حجري. لقد كان طبق شهي بالفعل، سواء كان من حيث التقديم أم النكهة، إذ يقدم إلى جانب الكباب الحمص بالطحينة وسلطة الزعتر المعد بزيت الزيتون والخبز الحار. بينما في زاوية أخرى من الطاولة بالطبع هناك النهاية الحلوة، ألا وهي الكنافة، إذ يتحول الجبن الذائب المرصوص بين رقائق القمح المبشورة إلى معجزة مقرمشة عند مزجه مع القطر. ومع اقتراب نهاية ذلك اليوم توجهت نحو ضفاف نهر العاصي، وكما يوحي من اسمه فإن مياه النهر المتدفقة عكس الاتجاه أعادتني إلى الماضي. وبينما الشمس تغرب ببطء تحول السماء إلى لون أحمر وحلق الحمام فوق النهر، وفي تلك اللحظة خطر في بالي أمنية كانت في قلبي، أريد أن أحمل معي أثرا لهذه المدينة وأن أترك معها جزءا من قلبي. وبالطبع أن مغادرة مدينة أنطاكيا ليست بالأمر الهين، إذ أنه في هذه المدينة لا تتذوقون الطعام التقليدي المشهور أو ترون قطعة أثرية تاريخية فحسب، وإنما تشهدون أيضا على ثقافة تعايش عريقة تضفي للمرء إنسانيته، حتى أن هذه الثقافة تلامس روحك بالرغم من مرور يوم واحد فقط من زيارته. أعزائي المستمعين، إن خلال اليومين الذين زرت فيها عثمانية وأنطاكيا استمتعت بالسكينة وانغمست في حكايات أنطاكيا المتنوعة، والآن أسمع في أذني صوت الطرق تناديني وتغريني مجددا. فهذه المرة كانت وجهتي إلى مدينة غازانتب، تلك المدينة المشهورة عالميا بمطبخها الأصيلي، وعلى أمل أن أراكم في الرحلة الجديدة وعلى موائد غازانتب الفريدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توركسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.